0: عم تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة. راديو الحارة. راديو الحارة.
6: Jazz New Blood Tapes. It's about first albums,

مرق تاسر يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

الجبليه يا سيدي مولا كمبيو الحموده يا سيدي مولا الجزيره الباليه

0: قال لك لا عليه فوطا هو داير يقول لك شي بحال الاستوديو باش تسمع صمت
1: اوكي
0: اوكي

الاستعداد احلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة الان مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كل ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الان.